منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب.

أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

ذا النظام لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية. إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية، خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية. أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية، درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية، ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه

وحصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا. وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع محمد المنجي دواما قديمه مع الآل والأصحاب نعم المطاوع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام.

مع الرسل والملائكة من الواحد القهار من هو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

0: ريتروفيزور مو بني مام ياب حامي تام
1: على كان السفر بتاع على اسيرانس
0: بالدنيا على تام وتاج اسيرانس اندر دودو ليو
1: على كاي اني تايف نندو دون كاي وانا لاول
0: ويف دون كام لا يارات
1: اها كاي ياو كوبو تليفون ما ناتا ابليكاسيون ما ويف تبدا اسيرانس اوتو نانا انفورماسيون ادي نامدو ما دي فوف وينلدو ما ديفي سو تابيان هنيني ما جبرا ويف كسي
0: نون ويبري نامداكي كايت نامداكي هايدارا
1: كبا اتستاسيون ما تون ويبي نيابي تو كدي تيداني اسيرانس اوتو بوردو اما نان اندر ويف ما
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

إليك والشريعة المطهرة يديك ربك القديم أحمد جواجه الكريم يا من يحمدون.

وتلك الدار تجد التي مكى بخير صلبا وكوني الموت الخليل مغربا دام عبادتي يرجى تقي تبيه تبارك

بارك لي في كل نهار وصل لي بركة من قبل المجلين نويت قولي ساكنا في معناها لأنه يوكل الحديث

إلا تعليك نفلا لديك وجهت كل الكريم والجميل وللرسول رب عمنا أكرمتك الكريم.

ربنا على ان نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح

كيف الجميل والجميل والودود نبي المرارة وفي يكلم الجسود لدائر الرجل كل حق وقد معاها

0: الإسلام أنت أنت منير منير قلبي الإسلام أنت منير
1: دولة ميجي لنتخوتي كم مقل الإسلامي سنتم بجي

مباقوة الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتبرها.

0: الإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير الإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير
1: bolam djuglen taxaw ci ko magal l'islam ci bamba djuglen taxaw ci ko
2: mbokki yini gi diglu radio benno fm ci w mbokki yini gi diglu radio benno fm ci w www.sunuroji tv.com wala ci 3